صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك انت صح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق يا حاجه صح امنت يا حب اني من اول يوم قابلتك والعمر ماشي صح